0: عاش عاش عاش الحاضرين احسن.
1: صباح الحبايب خلي مودك طايب. صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
2: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ في قلبه دعوات لكل محبيه بأن يحفظهم الرحمن ويبعد عنهم كل ما يضرهم. طلوع الشمس بعد السكون وعتمة الليل تحمل معان كثيرة وتحمل أزهى صور البشائر التي ننتظرها لتفتح آفاق جديدة في حياتنا، تساعدنا على النهوض لتحقيق آمالنا وأحلامنا التي لطالما خططنا ورسمنا طريقنا إليها. صباحكم خير وتفاؤل. صباح الخير.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أصبح وحيد سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم
1: لا إله إلا
0: من أمر الدنيا
1: توكلت
0: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: سبحان الله.
1: أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام 93.7. قصتنا اليوم ان شاء الله عن رجل طاف الارض كلها من مشرقها الى مغربها، اتاه الله عز وجل من الملك والاسباب، فاصبح احد ملوك الارض الاربعه، فكان محاربا قويا وقائد جيش جبار تخافه كل جيوش عصره. كيف لا؟ فهو قد هزم اقوى قوم جاءوا على وجه هذه الارض، قوم اصبحوا علامه من علامات الساعه الكبرى. إنهم قوم يأجوج ومأجوج، لذا قال البعض هو من أكثر الرجال غموضاً في التاريخ، وحار في أمره العلماء والباحثون. إنه ذو القرنين عليه السلام، صاحب سد آخر الزمان. ولكن هل سألت نفسك ذات يوم من هو ذو القرنين؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وكيف ولماذا قام ببناء سد يأجوج ومأجوج العظيم؟ وأين هو هذا السد؟ وهل هو نبي حقا أم لا؟
1: حبايب اف ام 93.7.
0: أولا، من هو ذو القرنين؟ ذو القرنين عليه السلام رجل صالح ذكر في جميع الديانات والشرائع على أنه رجل طاف الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها، وقد آتاه الله عز وجل من كل شيء سببا. ولكن بدأت قصة ذي القرنين عليه السلام في شريعة الإسلام عندما أراد كفار قريش تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأشار اليهود عليهم بأن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة، فإن أجابهم عنها فهو نبي، وإن لم يعرف أي منها فهو كاذب، هكذا ظنوا، فافعلوا به ما شئتم. فقالوا لهم: اسألوه عن فتية في أول الدهر ما بالهم، وعن رجل طواف طاف الأرض من مشرقها إلى مغربها، واسألوه عن الروح. فنزلت سورة الكهف والتي ورد فيها ذكر قصتنا اليوم، قصة ذي القرنين عليه السلام. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ومن هنا بدأت قصة ذي القرنين، ذلك الرجل الذي استطاع أن يحكم الأرض منها مشرقها إلى مغربها بحق وعدل، وكان عصره معروفا بالرخاء والازدهار. ولكن قبل أن نغوص معكم في أعماق قصة الرجل الصالح، يجب أولا أن نعرف ما هو سبب تسمية ذي القرنين بهذا الاسم. وهنا انقسم العلماء إلى فريقين: فريق يرجع التسمية إلى صفاته الشخصية، وفريق يرجعها إلى أفعاله وتصرفاته. ونبدأ مع فريق الصفات، وهو الذي قال إن سبب تسميته بذي القرنين هو أنه كانت له ضفيرتان من الشعر، والضفائر تسمى قرونا. وقال البعض: لا، بل سمي بذلك لأنه كان له قرنان تحت عمامته. ثم قال آخرون: لا، بل لأنه كان يضع تاجا على رأسه به قرنان، وكثير مثل هذه الأقاويل. أما الفريق الثاني فقال إن سبب التسمية هو أنه وصل حكمه من مشرق الأرض إلى مغربها، ويعبر العرب عن ذلك بقرني الشمس. وقال البعض: لا، بل سمي ذلك لأنه جاب الأرض كلها في 200 عام، أي قرنين، والمئة عام في اللغة يقال عنها قرن. وقال فريق ثالث غير هذا تماما، حيث قال هذا الفريق إن سبب التسمية هو أن ذي القرنين ذات يوم رأى في منامه رؤيا عجيبة، وهو أنه صعد إلى الشمس واقتربت منه حتى أمسك قرنيها بيده، فقص هذه الرؤيا على أصحابه الذين فسروها قائلين له بأنه سوف يصبح ملكا ذا جيش كبير، وسيملك الدنيا من المشرق إلى المغرب. ولكن القول الأشهر بين أهل العلم أن سبب التسمية هو أنه حكم الأرض كلها بعدل وحكمة مدة قرنين من الزمان. وهذا لقول عن مجاهد قال فيه: ملك الأرض مشرقها ومغربها 4 نفر، مؤمنان وكافران. فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران بخت نصر والنمرود بن كنعان. ولكن السؤال هنا: من أين جاء ذو القرنين وكيف كانت نشأته؟ يقال إن ذو القرنين عليه السلام كان من أرض العرب، وتحديدا كان في أرض اليمن أو حمير، وذلك كان قديما، حيث إنه لم يستخدم أحد في العرب كلمة ذي أو ذو غير أهل حمير. وأيضا لقولنا عن ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن ذي القرنين ذكر فيه أنه قال: إن ذا القرنين من حمير، وإن اسمه الصعب بن ذي مرائد أو ذي مرافد. وعندما سئل أيضا كعب الأحبار عن ذي القرنين قال: الصحيح عندنا من أحبارنا وأسلافنا أنه من حمير وأنه الصعب بن ذي مرائد. أما عن نشأته ففي الحقيقة لا يوجد مصدر صريح يؤكد نشأة ذي القرنين، ولكن يقال إنه كان في عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام، قيل وقد قابله وآمن به وطاف معه بالبيت. ويقال إن ذا القرنين كان من أمة مستعبدة ضعيفة تسيطر عليها دولة مجاورة ظالمة وتجبرها على دفع الجزية، فلما رأى ذو القرنين حال أمته البائسة هذه بدأ يدعوهم إلى الاهتمام بعزتهم وكرامتهم، وأن يتوحدوا حوله ويؤيدوه حتى يتخلصوا من هذا الظلم. ولكن في بداية الأمر كان يصده قومه ويمنعونه من الكلام في هذا الأمر حتى لا يسمعه الملك فيعاقبهم، ولكن ذا القرنين أصر أن يفعل شيئا لهؤلاء البؤساء، وظل يكلمهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده والإيمان به، وأن يتوحدوا ضد هذا الظلم خلفه هو، ولكنه لم يجد منهم إلا السخرية والهزاء، وظل يدعو ويدعو حتى نفروا وفروا منه. وهنا أدرك ذو القرنين أن الحل في يد الشباب، فأقبل ذو القرنين على الشباب فدعاهم فاستجابوا له وأحبوه وآمنوا بدعوته، وهنا بدأ الناس يعرفون به وينضمون إليه، حتى أصبح الذين آمنوا بدعوته أكبر ممن كفر بها. وبعد ازدياد عدد أنصار ذي القرنين أصبح ملكا على البلاد، وعاهدوه على السمع والطاعة ومحاربة عدوهم حتى يعود إليهم حقهم. وكانت بلاده تدفع للملك الظالم ضريبة، وهي عبارة عن عدة بيضات من الذهب الخالص. ولما جاء وقت الدفع فوجئ الملك الظالم للدولة المجاورة بأن ذي القرنين لم يدفع شيئا، ولم يكتفي بعدم الدفع فحسب، بل طرد الرجال الذين يأخذون الجزية، وأرسل للملك الظالم رسالة يستهزئ منه فيها قائلا: إني قد ذبحت الدجاجة التي تبيض الذهب وأكلت لحمها، فليس لك شيء عندي. فعرف الملك عن ذي القرنين أنه شاب صغير السن، فأرسل إليه ساخرا: أرسلت لك

الظالم، فألقى الله عز وجل الرعب في قلوب سكان بلدة الملك الظالم، فذهبوا إلى ملكهم هذا وطلبوا منه أن يتصالح مع ذي القرنين. فغضب الملك من هذا الأمر مستكبرا، وخرج بجيشه لملاقاة ذي القرنين، فتمكن ذو القرنين بفضل الله ورحمته من هزيمة الملك الظالم، بل وقتله، وأصبح ذو القرنين هو الحاكم الفعلي على البلد المجاورة، فنشر فيها العدل والاستقرار وأسعد أهلها. وبعد هذا النصر عزم ذو القرنين على إعلاء كلمة الحق في كل مكان في الأرض، وقد مكن الله عز وجل له في الأرض وأعطاه الإمكانيات الهائلة، فسار ذو القرنين في أقطار الأرض كلها ولم يترك مكانا فيها إلا ونشر فيه الحق والعدل، لدرجة أنه في رحلته وصل إلى نهاية الأرض، وتحديدا إلى المكان الذي تغرب فيه الشمس، ويقال إنه كوريا الشمالية الآن، لأنها آخر مكان على وجه الأرض تغرب فيه الشمس. وهناك وجد قوما لا يؤمنون بالله، فأخذ ذو القرنين يدعوهم إلى عبادة الله وحده والإيمان به، ولكن هناك من رفض الإيمان وأراد محاربة ذي القرنين، فخيره الله عز وجل بين أن يعذبهم أو يتركهم، وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فكان رد ذي القرنين عليه السلام أن من آمن سيكون له جزاء الخير، وأما عن الظالم فسيعذبه على فعله ثم ينال جزاءه مرة أخرى في الآخرة، وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم. قال الله عز وجل: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه ثم

أن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أكمل ذو القرنين رحلته في الأرض شرقا حتى وصل إلى منطقة طلوع الشمس، ويقال إنها بلدة على حدود روسيا اليوم، فهي المنطقة الوحيدة التي تظل فيها الشمس مشرقة أغلب أيام العام مدة 24 ساعة. وهناك وجد قوما حفاة عراة لا يجدون ما يسترهم من حرارة الشمس، ويقال بل لم تكن لديهم بيوت أو أبنية تقيهم بأس حرارة الشمس، فمكث ذو القرنين فيهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويعلمهم كيف يصنعون الملابس وكيف يبنون المنازل. وبعد أن تأكد أنهم تعلموا كل شيء وتركهم ليستكمل رحلته في الأرض لإعلاء كلمة الحق، ظل ذو القرنين يسير في الأرض حتى وجد نفسه في مكان عجيب، إذ وجد قوما يعيشون خلف الجبال بدائيين جدا ولا يعرفون شيئا عن القتال أو سبل العلم. وكان هؤلاء القوم يسكنون إلى جوار قومين آخرين من الهمج يؤذونهم ويغيرون عليهم، ويقال إن تلك المنطقة كانت بين جبلين، وإن كل قوم منهم كان قد سكن جبلا. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ بين السدين.

0: قولا.
1: وعندما وصل ذو القرنين إلى هذا المكان ورأى هؤلاء القوم جيش وقوة ذي القرنين، ذهبوا إليه وطلبوا منه المساعدة ومن جيشه، وذكروا له خطورة يأجوج ومأجوج وأنهم يتكاثرون بسرعة وسيفسدون الأرض، واشتكوا إليه حالهم وكيف أن يأجوج ومأجوج يغيرون على هذه البلاد ويفسدونها، وكل فترة من الزمان يخرجون عليهم فيأخذون طعامهم وشرابهم ثم يرحلون، وأي قرية تعترض طريقهم أو تقف أمامهم يقتلون كل من فيها ثم يحرقون ما بقي منها ويغادرون. وأخبروه أن هؤلاء القوم لو ظلوا هكذا سيدمرون كل هذه المنطقة والمناطق المدينة.

0: القرى حتى إذا انتهوا منها سوف يتجهون إلى بلدة تلو الأخرى حتى يفسدوا الأرض كلها. فوجد ذو القرنين عليه السلام أنه لا بد من إنهاء أمر هؤلاء القوم الفاسدين، فأخذ يدرس المنطقة حتى وجد أن المنفذ الوحيد لقوم يأجوج ومأجوج إلى هؤلاء القوم المساكين وإلى العالم هو ثغرة أو فتحة صغيرة تقع بين جبلين، فطلبوا من ذي القرنين أن يبني لهم ردما أو سدا في هذه المنطقة ليسد به هذه الثغرة ويمنع يأجوج ومأجوج من إيذائهم، وفي المقابل وعدوه أنهم سيعطونه ما يريد من المال والأجرة. قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ولكن ذا القرنين رفض أن يأخذ أي أجر على هذا العمل، ولكنه طلب منهم في ذات الوقت أن يعينوه على بناء السد. قال الله سبحانه وتعالى:
1: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
0: فأمرهم ذو القرنين أن يجمعوا له الحديد، ولابد أن نعلم أن ذا القرنين لديه قوة تمكنه من جمع الحديد بالاستغناء عن هؤلاء، لكنه كان يريد أن يحول هذه الأمة المتخاذلة إلى أمة منتجة قادرة على العمل. ثم أمر أيضا المهندسين أن يقيسوا المسافة بين الجبلين وارتفاعاتهما، وأمر العمال بحفر أساس في الأرض، ثم جاءوا بقطع الحديد ووضعوها فوق بعضها البعض حتى أصبح ارتفاعه كبيرا وسد الثغرة بين الجبلين. ثم أمرهم أن يقيموا نارا هائلة حتى يذيبوا هذا الحديد كله، فهو لا يريد أن يترك أي مجال ليأجوج ومأجوج يتمكنون على أثره من العبور. وبالفعل أقاموا نارا عظيمة جدا حتى أذابت الحديد، وعندما ذاب الحديد وأصبح قطعة واحدة قام بإحضار كمية كبيرة من النحاس وقام بتجميعه وإذابته بالنار، ثم أخذ هذا النحاس المذاب وصبه فوق الحديد فغلف الحديد من الخارج بالنحاس، وأصبح السد كله كتلة واحدة من الحديد والنحاس، فالحديد يعطي صلابة شديدة والنحاس يعطي نعومة على السطح، فلا يستطيع أحد تسلقه، فأصبح سدا عظيما منيعا لا يمكن لمخلوق أن يخترقه. قال الله عز وجل:
1: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
0: ويقول علماء المعادن إن الحديد المغلف بالنحاس هو أقوى سبيكة عرفها البشر، ومن شدة عظمة هذا السد لم يستطع قوم يأجوج ومأجوج أن يصعدوا فوقه ولا أن يحفروه، ولما رأى ذو القرنين ما صنعه من ذلك السد العظيم شكر ربه تبارك وتعالى وذكر نعمته عليه. قال الله تبارك وتعالى:
1: قال

بحق. أما عن سؤال لماذا ذو القرنين لم يحارب يأجوج ومأجوج بجيشه العظيم ويقضي عليهم بدلا من بناء هذا السد الذي سينهار في نهاية الزمان؟ في الحقيقة لو فعل ذو القرنين هذا لما استطاع هزيمتهم أبدا، فأعداد قوم يأجوج ومأجوج كبيرة جدا، فلو كان عدد سكان الأرض حينها 10 أشخاص فقط سيكون يأجوج ومأجوج 9 أشخاص، وباقي البشر هم الواحد الباقي. فلو حاربهم ذو القرنين لكان أفنى جيشه عن بكرة أبيه ولم يتمكن من القضاء عليهم أبدا، لذا فبناء السد كان الحل الأمثل لحل تلك القضية. ثم إن ذلك أمر لحكمة يعلمها الله عز وجل وحده، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أن يأجوج ومأجوج سيخرجون في آخر الزمان، وهو أمر يعلم الله عز وجل شأنه وأمره وحده، فمن شدة صلابة السد لا يستطيعون اختراقه، فهم يحاولون يوميا أن يصنعوا فتحة ليمروا منها، ولكنهم لا يتمكنون من ذلك بأمر الله عز وجل. وقد ذكر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه استيقظ ذات يوم مفزوعا فقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الإبهام والتي تليها. والآن بعد كل هذا الذي ذكرناه، ما هي هوية ذي القرنين الحقيقية ومن يكون؟ في الحقيقة لا يعرف تحديدا من هو ذو القرنين، ولكن هناك من قال إنه كورش، وهناك من قال إنه إخناتون الفرعون المصري، وهناك آخرون قالوا لا إنه الإسكندر المقدوني، ولكن كل هذا قول باطل مردود على أصحابه لعدة أسباب. أولها والذي عن كونه كورش أو الفرعون المصري أو رمسيس الثاني أو الإسكندر المقدوني أو غير ذلك أو ما شابه، فهو خطأ تماما، لأن ذي القرنين عليه السلام كان من أرض العرب أو أرض حمير تحديدا كما ذكرنا قبل قليل، وكان مؤمنا بالله عز وجل. وأما عن كونه الإسكندر المقدوني فهذا أيضا مردود عليه، فذو القرنين كان على زمن نبي الله إبراهيم كما ذكرنا أيضا، وآمن على يديه وطاف معه بالكعبة. أما الإسكندر المقدوني فقد كان عصره قريبا من عصر نبي الله عيسى عليه السلام، وبين زمن إبراهيم وعيسى عليهما السلام أكثر من 2000 عام. كما أن ذو القرنين عليه السلام كما قلنا كان مؤمنا طائعا لله عز وجل، والإسكندر المقدوني هذا كان كافرا ومعلمه أرسطو وكان يأتمر بأمره. كما أن الإسكندر كان من اليونان وذو القرنين من العرب، ولكن المؤكد والأكثر انتشارا بين أهل العلم أن ذو القرنين كان أحد ملوك حمير. أما عن كون ذو القرنين نبيا أم ملكا من الملائكة فقد اختلف بين أهل العلم في هذا أيضا، فبعضهم قال إنه نبي يأتيه الوحي، واستدلوا بقول الله عز وجل: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فالله عز وجل خيره إما أن يعذب أو أن يتخذ فيهم حسنا، وقالوا أيضا إنه نبي لأنه علم بأن يأجوج ومأجوج سيخرجون في نهاية الزمان، قالوا وهذا وحي، والوحي لا يكون إلا لنبي. قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ورد البعض على هذه التفسيرات بأنه لم يكن نبيا، وإنما كان على علم بعلم الله عز وجل تعلمه من نبي الله إبراهيم أو بغير ذلك من الوسائل. أما عن كونه ملكا من الملائكة فلا يوجد تفسير أو دليل صريح على هذا، ولكن الغالب والراجح أنه كان ملكا من الملوك الصالحين وعبدا صالحا حكم الأرض بعدل وحكمة. وستظل قصة ذي القرنين قصة جدلية غامضة بها الكثير والكثير من الأسرار التي لم ولن تكشف إلى نهاية الزمان. والآن بعد هذه الرحلة الطويلة العظيمة، فكيف مات ذو القرنين؟ قيل إن ذو القرنين عليه السلام كان ولدا وحيدا لأمه، وأثناء رحلته وتطوافه في الأرض مرض مرضا شديدا وأحس بدنو أجله، لم يخطر بباله حين ذاك سوى الحزن الذي سيصيب أمه إذا مات، فأرسل إلى أمه كبشا عظيما ورسالة كتب فيها: أماه، إن هذه الدنيا آجال مضروبة وأعمار معلومة، فإذا بلغك تمام أجلي فاذبحي هذا الكبش ثم اطبخيه.
واصنعي منه طعاما ثم نادي في الناس أن يأكلوا جميعا إلا من أصابته مصيبة. فلما بلغها نبأ موته عمدت إلى تنفيذ وصيته، فصنعت الكبش كما طلب وأعدت الطعام. فلما حضر الناس نادت فيهم وقالت: يا أيها الناس تفضلوا إلى الطعام، ولكن لا يأكل منكم من أصابته مصيبة يوما. فتفاجأت أن أحدا لم يتناول طعامها، فعلمت أنه ما من أحد إلا وقد أصابته مصيبة، ففهمت مراد ابنها من وصيته تلك، وعلمت أنه يعزي نفسه إليها أو يعزيها في نفسه. ولما وصل إليها تابوته تلفتت بعظماء أهل المملكة ونظرت إليه وقالت: يا ذا الذي بلغ السماء حلمه وجاز أقطار الأرض ملكه ودانت الملوك عنوة له، ما لك اليوم نائما لا تستيقظ وساكتا لا تتكلم، ولقد وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت، رحمك الله من ابن حيا أو ميتا. ثم أمرت بدفنه

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
2: إذاعة قبرية بنكهة عربية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: اسمع حبايب أفهم.
6: حبايب أفهم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
7: حبايب أفهم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: صباح الخير من حبايب اف ام. صباح السعادة، نهمس بهدوء، ابتسموا، فالحياة تنتظر منكم إشراقة مختلفة.
1: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
2: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي، وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
7: إذاعك طرية بنكهة عربية.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
5: جد والله؟ شلون؟
4: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقايق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
5: كل يوم؟
4: إيه نعم كل يوم.
5: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
6: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
7: عرض حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على التردد 93.7. حبايب FM، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

عش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة.

0: تطبيق ويغو.com وابدأ مسيرتك مع ويغو. عمان للجمال عنوان.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
5: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
3: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
4: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب. حبايب

حبايب افهم احلى برامج وجه نظر. حبايب اف ام، خلكم على السما وخلينا حبايب. حبايب

0: listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
1: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-8288 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
7: جد والله؟ شلون؟
6: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
7: كل يوم؟
6: إيه نعم كل يوم.
7: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
8: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
9: اسمعها بايبا
10: فا حبايب أف أم. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
11: حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيد نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيد نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب إف أم.
4: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي به في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM من قطر، معكم على مدار الساعة. وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: مساء الخير، اهلا بكم معنا. معنا اتصال تليفوني. الو
1: الو،
0: تفضلي.
1: انا قصتي بدات ان في واحد بشوفه كل يوم ومش عارفه، بيبقى قريب مني لكن بحس انه مش حاسس بيا. بتفتكر ان الحنين اللي جوايا ده ما بيوصلوش؟

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You're listening to The Biggest Hits. The Biggest Hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
3: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: تراه حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
3: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب دايم.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
4: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
2: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
2: حبايب FM إذاعة القاهرة.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics. All day long.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
3: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: حبايب اف ام من قطر معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
2: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: سلطنة عمان ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
2: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة خلف كل ما يدفع. Your jingles, your station,
3: your heartbeat. حمايد FM, the leader of popular radio.
4: Radio One.
5: انت على الموجة الصح.
4: One. Radio One.
5: حبايب
3: FM.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: تاكسي. عرض حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
5: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: من الله حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
8: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
9: جد والله؟ شلون؟
8: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجانا.
9: كل يوم؟
8: إيه نعم كل يوم.
9: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
10: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
11: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: You are listening to the biggest hits. The biggest hits non-stop 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
4: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
4: إذاعك طرية بنكهة عربية.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
6: You are listening to the biggest hits. The biggest hits non-stop 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
7: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
8: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: سلطنة عمان ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
2: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
5: كل ما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
6: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
7: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
8: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
9: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب إف إم.
10: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب. You have reached your destination.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You're listening to
4: the biggest hits. The biggest hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
5: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
6: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
4: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
5: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
6: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

صارت باسمك انتي من يوم ما جيتي لو انتي كل حياتي حتى لوحدي تركت روحي وروحك انتي.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حصري في كارفور في لاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب 10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتك داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور في لاجيو للاستفادة من العرض ابتداء من 14 ل 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
1: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آي باي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
6: You are listening to the biggest hits. The biggest hits non-stop 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
7: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
8: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

عودت عيني عليكي غيرك ما شايف ناس، دفيت ايدي بهشتي دوبتيني بحنان. شو هالرموش مطرزي حتى العيون وسا، كل من عفيكي ينبكي وكل من بحضنك دا.

0: لو شفتوا الأنا شفتوا عيون القلب جابوا آخرتو.
1: ما شفتا وين كنتوا صيبي ما شفتوا عيونا.
0: انتوا لو شفتوا عيونا ما كنتوا بتلومونا.
1: صاير عاشق مجنونة.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: الله حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: عرض حصري في كارفور فيلاجيو فقط. حمل تطبيق كارفور قطر واستمتع ب10% استرداد نقدي كنقاط ماي كلوب على كل مشترياتكم داخل المتجر. تفضلوا بزيارة كارفور فيلاجيو للاستفادة من العرض من 14 إلى 16 مايو. تطبق الشروط والأحكام.
2: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
3: إذاعة قطرية بنكهة عربية.
4: حبايب FM، The Little Popular Radio.

0: مدران
1: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
2: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
1: يلا مستني ايه؟
0: نزل تطبيق حبايب اف ام
1: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
0: 44 288 288.

0: أسماء. حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: in your car.
1: Turn your radio to 93.7 FM.
2: Habayib FM.
3: Listen to the big station.
0: 93.7 FM.
3: The big station is number one for real.
2: Habayib FM.
4: 93.7.
2: Habayib FM.
5: Turn the music up real loud.
3: This is that rock 93.7
2: يوميا حبايب اف ام
4: 93.7
2: اذاعه قطريه بنكهه عربيه
3: اسمع حبايب اف ام
6: حبايب اف ام خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: next time you're in your car,
1: turn your radio to 93.7 FM.
2: حبايب اف ام. Listen to the big station.
0: 93.7 FM.
2: The big station is number one for real. حبايب اف ام.
3: 93.7.
2: حبايب اف ام. This is the Rock 93.7. يوميا حبايب اف ام.
3: 93.7.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيد نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: طال
1: فقط للحبايب.
0: يا مرحب ويا هلا، انتو الحب انتو الغلا.
1: إذاعة قضرية، ابنك عالمية.

0: أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
1: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب FM من 7 حتى 9 صباحا.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
3: حبايب FM إذاعة

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.